0: Todos los estilos musicales en Onda 4 Jimena, 107.3 FM.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي.